ايوه ماما، انا ممكن بقول لك ما ديو كلمه تنزل تقول انك هي او كواكو من سيتو اتو دون ده كان 14 من 16 minutos قبل بالتو هي ني 14 ني 30 بس انا ما انا كنا كو انه بلون دي مايو كارين يمس بس غير ده هي بون ان قلت ان لو هي شيء زياتو كان هي ما انا كي هو حقلا في كون كون اي ان انا بيتو مي ار راديو مسمبيكي مسور بروفينسيا لا غازا اي تشاشو كلا درمانغا تشاي تشاي 90.9 frequência modulat a reguntemba do que no irmão não tem zelado para ter no frequência e a loco de chimbo zuma de casa limpopo ambeni bilene no mua e com a furri com ringamano 90.9 casunga irmana cambeca mamanha de macalo cufana nindindiza cufana nia massangera mapai massingire ngu mamanya ni makona kambu nga imana ngu www.rm.co.mz sehi chikata inadana di zambida mtamu Zakarias marangila mahuaya shita shidzalete la wakitu.